النار طريق الزمام من جانب النار والباي مردفنا هذا البيت اللي هدفنا الله أجل من جميع تدور نكر جرنا جرنا

مرساس هوا رو كتب تبل سنكر دميل فران يدي هالك تي سكر يا باي فات من تشتري دو كل قرط مرزا داكو يسيب سجبال جير جم تمير عادم بور درامي غوزي تان رامي تبلم چك نغان جان سادي سنر بور مرمى خبي مرمى خبي جاني كل قرط مرمى لبوري بيتر نخار ورلامة كتولي سنگالت

0: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والاكرام
1: كغودا تجاني تجانو داي تنتي فولبي كاوتال جانغوبي تابيتال بولاغو كاورال اي كوستنديرال ميجوجي امباتاوي

موجود مريم بابا قرقي محمد سيسى مرقته مريم بابا قرقي موجود كنتم فال أقليجي مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان مغلب ما كان

والبرد قرد ومرب جام يا زنفات يا يمكم والو على الدار كنت نتجر نبور

0: نور زما وادي موت نواي نور
1: زواجي موت نواي نور يا زماجي كندور
0: مالا بايو يا زماجي كندور لي جايون ديدوم

جاكم فرشار بولي سب مالو بكلك جاوا دخر مسغوي مي جام كروك بانغوي بكلك جاك سراك جاك با ماي سراك مازام بوكار جاي كرمر فات ناتو كبر نجور بيل

فهدار أسرى بدي بقول سمي البناية علي البناية بس البناية شكوين البناية بالبالي قال له ميزة أسرى مرحو موسى بران باي موسى جم سلمان عزيز علي همي سمي رسق للي رجاج

لله استغفر الله. سكتوا رسول الدين المريد مربي سيدنا هجي محمد بن شايد الفاهم مع المالك بغاربا وكان سنباية دنباية مدى ذهابا.